بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف

0: عظيم.
1: النادي سلام.
0: حروف، حروف ظاء، ده حروف زعل إذا جانا بالفوحة. على بنتي قاعدة تروح يا عظيم، أنا عظيم إذا بلهنا بالفوحة. ولهم لهم
1: لهم مغفرة وأجر عظيم.

التمرد بروحنا ما فعلتم نادمين، اعلموا ان فيكم رسول الله، لو ينذركم في كثير من رحمة

بكم لأنه في ظلم منكم وكره إليكم ونقفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

قلت إلى الذهب ما أنا أخرى فقاتل التي تبغين على الأخرى فقاتل التي

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلت من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم

0: أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Mana lanjut apa?
1: Lanjut, Bapak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid.

0: تفيرون.
1: بل
0: فقال
1: عجبوا
0: بل عجب
1: بل
0: يعني
1: عجبوا تنيب الناس وديان منذر ترنيه جان سنبين الناس ونغوتي ولا ونغوتي
0: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال
1: إخفاءنya juga harus seimbang ya, dua
0: oh,
1: harokat.
0: ya.
1: Oh, ya. Oh.